واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه

الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا

عاقر. قال كذلك الله يفعل. واستغفر الله. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آية. قال آية. قال آية.

0: عاقر.
1: طب وهي اجي
0: قال
1: درس
0: كذا
1: درس
0: متعقر.
1: خالص ya
0: Eh, binatang pembabel pang di sini lah.
1: itu
0: Qala rabbi anna yakunu

0: تكلم الناس ثلاثة، ناس
1: Oh ya, yeah.
0: ثلاثة.
1: Satu kalimat nasa sal.
0: Nasa ta.
1: Qala rabbi ij'al li ayah.

من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك.